الأربع عيطان مستديرة وزاوية وأفكاري تتسابق سقوط للهاوية كلمات على الأوراق بس ما شاكل ناوية وحروف تنزف دم